فانا واكرام يا أدوناي الرحيم الحليم إرس الطيب رب حسن حسن لا فيم صونا فيش حتى آوين قيم سلحتان عبون الحطتين ونحلتان راح ولن كلاك يا مدبرديس دابرهام رحيمان راح ولن كلاك يا مدبرديس حكا كدام رحمنا إنك لك يا من يعقوب شليمان رحمنا إنك لك يا مهد موسى نبيان رحمنا إنك لك يا مهد هارون كهنان رحمنا إنك لك يا يوسف صديقان رحمنا إنك لك يا مهد داود ملكا مشيحان رحمنا إنك لك يا مهد فينحاس قنان رحمنا إنك لنصل تهدي شلومو ملكان.

رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كبوس حمت بروسا منان رحمنا لا تعبد قمير لان رحمنا مخلص بك لحوين ولا ويان

رحم ودي ما تنطر رحمنا فتح شميال سلوتين رحم ولا سلوت على كبل براعوام رحم ولا كبل سلوت وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتايت علان رحمنا تومر وزاخ رحمنا من الدرق ركام من كماخ

انا واكرام ادماي ادماي ايه حلول ايه حطاي ورمح اسهل اسهل الفين فهونا فجر حط ونقي سلحت لعون الحطتين ونحلتان تمانو مرعوت شاحل عدل مقون رحوم كخي مدتين ساعتنو بيفينو حتانو اللي ورحمي خامي علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن يودع لنا الكل حسن في ستان واليستين علينا يعود الاسطول صدقين لرخيخ رحو وحنون بيبك شوان من لفنيخ امونتخ هدعت له الملك يوشيب الكسي رحمه ويتنهير بحسدود الابون وطعمه معبير ريشون ريشون ربي محيلا لحتى ايم مسلحة لبقو شعيم وخراتم لهم قمت ايل ومتال ولو نتلوش اسر زخولا

غير اللي معنا ومريم بحريس يقول عونيم يا مريم أدوناي بل قال لي معنا ومريم يقول سيقول عونيم يا مريم هموني معنا ومريم في إسرائيل بصرات أمو مالو تمعوني ويا مريم

بسك من شيول لحي على المرحمين في شو تشو تمكش ويمك كربي مرحمي وعماخ حيم طويم شان ويمك كيمك رحمي عماخ صدقا وحيصة صيمان ولمان شميخا أنا دوما يلوهن ملابوتين أسر ممين وبتين بتخلوا عمي خبي صغير بخلوا عمكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش في وزام ومشحيت وقف من ستان ويسرار وحلائم راعي